0: روح الروح روح الروح
1: الثمن باهظ جدا جدا جدا فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني كان نفسي وروحي